أنجمي وتحيا بالعدو في قلوب جميعهم بعزم وعزم الروح قاد قلر أمين وهم قتلوا أطفال عزة وطن بشن الحروب في ليال محرم.